فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.

0: صباح الخير يا إمارات مع جاد على راديو الرابعة.
1: غالبا بصراحة نحكي مع بعض لما نسمع عن شيء فخم، عن أثاث فاخر، دغري منتخيل أول شيء بيخطر على بالنا أنه بدي أدفع فوقي وتحتي هلا لأفرش هالبيت، سعر بيكون كتير مرتفع. بس هيدا المفهوم اللي جاي 2XL هوم تغيره تماما. فخامة حقيقية من الرخام للخشب الصلب، تصاميم راقية مصممة لتدوم سنوات، وكل هيدا بأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتكم. يعني فخامة بتدوم من دون ما نكسر الميزانية تبعنا. فهيدا حلم لكتير ناس. 2XL هوم عم يعملوه حقيقة، حرفية استثنائية وخامات عالية الجودة بأسعار بمتناول الكل، affordable من دون أي تنازل عن معايير الفخامة. وكمان هلأ الأناقة والفخامة صاروا أقرب لكم مع خصومات 2XL هوم من 25% ل 75%. فزوروا فروعهم أو تسوا أونلاين على 2XLHome.com، وأكيد تطبق شروط والأحكام.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL هوم.

0: يحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة.
1: أهلا نورت.
2: شكرا.
1: She's back. راكيل is here.
2: تخيلوا أنه أنا يجي فرايي ما أكون معكم على
1: العالم. قلت لهم مباري حوارس سمعتيني مباري، قلت لهم صح ما إجت هاليومين ثلاثة بس فرايي ما بتفوتوا، أكيد رح تجي بكرة.
2: رح إجي طبعا.
1: أهلا بالراكيل. أهلا. صباحو يا سيدة القوم.
2: صباحو يا وهبي، سعد لنا صباحك، صباح المستمعين.
1: يعني نورت الاستوديوهات ونور الهواء.
2: ليك انا خلصت امبارح 5 البرنامج وفليت، قلت عم فكر هيك محرزي اطلع ولا بضل هون انه 6 الصبح
1: وهيك بتحرزي.
2: قلت يلا معلش بطلع برا بنتك،
1: مع انه بدك تخلصي 5 بالليل 5 المساء وتسحبي هون ل 6 الصبح يعني بس لا تعدي تعمل
2: بعدها شوي على الصوفة جوا.
1: صار لي يومين ثلاثة معكم بريفريش. اليوم ركال تعود لصباح الخير يا إمارات، صباح الخير يا حبايب. رحبوا بست ركال.
2: ايه
1: ضروري. رحبوا بأم سمير. رحبوا ب ولبستنا أبيض كذا وجه
2: بدنا نبيض قبل الويك اند، بدنا نحضر حالنا.
1: انت يا ركال ملاك.
2: عن جد ملاك.
1: ايه ناقصك جناحات بس.
2: كذا حدا قايل لي ملاك رح صدق حالي.
1: يلا يسعدنا صباحكم ومشاركاتكم على 7-0-8. سألتهم بغيبتك قبل ما توصلي. تنون إذا في شيء واحد تعلمتوه من أهلكم بتكون تنقلوه لأولادكم، شيء واحد بس.
2: أوه.
1: شو بيكون؟ فارد خبرونا على 7-0-8. قلت لهم كمان إذا إجوا الأطفال بتجي سنفورة.
3: صباح الخير يا إمارات مع ركال وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: الأطفال رسائلهم صوتية على رقم الواتساب، يلا سمعونا أصواتكم اللي مصحصيح اللي فايق اللي معنا على 050-746-1078.
0: صوت طفلك على راديو الرابعة.
4: صباح الخير روان وجاد، أنا لين وأنا من مصر وأنا أسير لمدرسة دار المعرفة.
1: دار المعرفة موافق، بس اليوم ركال وجاد فجاي بعتي له فويس لركال مشان ما تزعل قولي لنا صباح الخير يا ركال.
2: ايه صبح يا علي يا لين.
1: ايه شو يا ما تزعلي منا معلش، مش عارفه كلمات ما كنت هون.
2: ايه خلص مش مشكله، انا الصغار اللي بدهم اياه بيعملوه بصراحه، ما
1: اللي
2: بزعل منهم.
1: انت صرتي تقولي هيك بصار عندك اولاد بعتيه صح،
2: صار نقطه ضعف الصغار
1: ما فيك. ايه طبعا قلب الام اجت صنفوره. يلا
5: انا صنفوره شطوره بحب اسكول كتير كتير، رح خبركن معلومه على الصبح بكير.
6: الكتاب، يا الله أصدقائي الكتاب هو صديق يحبك وبحب تكون شاطر وذكي دائما، وكمان الكتاب بياخدنا معه في عالم من الخيال واللعب والمرح ونتعرف على كتير أبطال، يعني الكتاب هو باب لعالم يخلينا نحكي بطريقة أحلى ونفكر بشكل أفضل ونستكشف العالم. أنا صنفورة شطورة.
1: أدي صح الحكي.
2: واو. أدي
1: صح الكلام.
2: 100% مزبوط.
1: عم فكر اليوم ألهمتني سنفور، عم فكر أهديك كتاب اليوم.
2: يلا.
1: شو رأيك؟
2: أنا هيدي الهدية من أجمل وأفضل الهدايا.
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
2: وأنتوا يا صغار كمان لازم تحبوا الكتاب وتقروا. إيه؟
1: اسمعي.
4: صباح الخير ركان، بحبكم.
1: بحبكم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ما كسفتك رجعت صبحت عليك.
2: في احلى من هيك؟ يسلم لي قلبك يا لنلون.
1: طيب واللي ما بيكسفنا ابدا كمان هو ايكيا بيني
2: صراحة.
1: وبينك يا
2: عن جد هيك، وخصوصا مع الصباحات وقت على الصبح وعندك 100 شغله تخلصها قبل ما تمشي على الشغل، بدك تلاقي كل شيء منظم كل شيء مزبوط، فخلقوا لنا حلول تخزين ذكيه، خلقوا لنا اثاث مريح كمان، لمسات الصغير اللي بتعمل فرق كتير كبير. ايكيا دائما تهتم بادق التفاصيل، ولانه اصلا عندهم هدف هو انه يخلوا حياتنا افضل بكل بيت.
1: يلا زوروهم بالفروع وعلى ikea.com وعلى 7-0-8 بسمس بعتولي هلا شيء واحد الكبار بقى، شيء واحد تعلمته من اهلك وبدك تنقله او نقلته او عم تنقله او حريص تنقله لاولادك، شيء واحد بس اختاره وخبرنا شو هو على 7-0-8.

0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: بإمارة الشارقة الحرارة 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 75%. منروح إلى فرانكفورت إحدى وجهات العربية للطيران، الحرارة 14 درجة ونسبة الرطوبة 78%.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران، اعتباراً من 15 من ديسمبر سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهماً فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: مترو الأخبار على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
3: اشياء كتير كتير كتير كانت لافتة بقمة الإعلام العربي على مدى 3 أيام اللي اختتمت فعاليات امبارح طبعا، وكنا معكم فيها من قلب الحدث مع زميلتنا سلام وزميلنا يوسف من السوشيال ميديا. تابعوا السوشيال ميديا تبعنا @الرابعة FM لتشوفوا كل شيء صار بهذه القمة. ولكن عبارة كن النجم. أوكي، كن النجم صدرت وجهة تجربة لافتة بقمة الإعلام العربي وجذبت منصة سيلف سبيس زوار الحدث لتجربة مختلفة بتحطهم أمام الكاميرا بدون مصور، تمنحهم التحكم الكامل بلحظة التقاط الصورة، وبتولى الذكاء الاصطناعي بنفس اللحظة معالجة الصور وتحسينها احترافيا خلال ثواني. وكنا عم نشوف كيو قدام منصة كون النجم، يعني على عند منصة سيلف سبيس. وكمان الشخص ممكن خلال جلسة مدتها ساعة واحدة بس يلتقط نحو 2000 صورة.
1: أوه.
3: ويحصل عليها خلال ثواني معدودة بنموذج بيعكس السرعة اللي وصلت لها تقنيات إنتاج ومعالجة المحتوى البصري.
2: المحطة التالية
1: إلى العراق. اكتشفت صخرة أحفورية بيبلغ عمرها ملايين السنين عن طريق الصدفة، فلقوه على أحد ضفاف الأنهار، ففكروا أنه هيك شكلها حلو، أخذها أحد الأشخاص على بيته ليزينها. بعدين اكتشفوا أنه هيدي قديمة كتير الصخرة وما فيها تكون ببيت أبدا، يعني بدها تكون بالمتحف.
3: عمرها ملايين السنين،
1: عمرها ملايين السنين، وهي قطعة نادرة جدا جدا جدا واستثنائية كمان.
3: هيدي اللي ربا صدفة خير. أيوة. من قلبني، يعني تكتشفي كنز فعلي
1: موجود
3: هيك تكتشفي بالصدفة، بعدين نعرف انه هيدا كان هيدي اكتشفت بأربيل بكردستان العراق.
2: المحطة الأخيرة
0: insurancemarket.ae. اعتني بعائلتك مع التأمين الصحي، انعم براحة البال والطمأنينة الكاملة. insurancemarket.ae أضخم وأفضل شركة تأمين في الإمارات لك ولعائلتك وموظفيك. اتصل ب 800 ألفريد.
3: سؤالنا لكم اليوم كان بفقرة تفكر فيها، فكروا فيها وخبرونا لو عندكم الخيار انه تختاروا شغلة واحدة بس تعلمتوها من اهلكم، شغلة واحدة فقط وتنقلوها عبالكم تنقلوها لأولادكم، شو بتكون هذه الشغلة اللي بتختاروها؟ معا صباح الخير.
4: صباح الخير جاسم، كيف حالك؟
3: انا بألف خير، انت كيفك؟
4: تمام الحمد لله. ركيب صباح الخير.
1: صباح الورد، خبرنا يا معا هات لنشوف
4: ان شاء الله.
3: علينا وعليك يا حبيبنا.
4: الله يحفظك. والله شوف، يعني احنا اذا بدنا نجيبها نقارن بين قبل وهسه كل شيء بيختلف.
1: طبعا
4: تعلمنا شغلات كثير من اهلي، كل شيء الجيل هذا ما عندوش صراحه هذا الشيء.
3: طيب شو عبالك تنقل له؟ يعني هيك بدنا شيء عبالك تنقل له اياه للجيل الجديد.
4: كل شيء والله جاد صراحه، الجيل اللي احنا هسه اللي احنا فيه جيل ما عندوش صبر، ما عندوش احترام سواء لكبير لصغير، طبعا مش الكل.
3: أيه.
4: انا ما بقى يعني احنا نقول مثلا 80%. الجيل هذا صراحه كثير يفتقد شغلات كثيره، وما بعرف غريبين عجيبين. اول شغله يعني لما تيجي تقول لهم احنا كنا على زمن، ويجي يقول لك انت زمنكم بيختلف عن زمن،
1: زمن اول تحول.
3: هيدا صراع الاجيال. بس بغض النظر عن اختلاف الزمن وصراع الاجيال، بعتقد الاشياء اللي بعتلنا اياها بالاس ام اس يا معا انك عبالك تنقل، يعني الاخلاق، الاحترام، الصبر، هي اشياء مفروض تكون عابره للاجيال اصلا.
4: وشوف انا اقول انا يعني كتجربه، يعني انا بقول لك انا قبل 3 بنات تمام، يعني انا اللي قاعد بشوف، انا اللي بحكي لك عن نفسي ما بحكي عن غيري. الجيل هذا يعني ما فيش عنده صبر، كل شيء بده اياه بسرعه بسرعه، كل شيء يجي على الجهاز. ف فهمت علي؟
3: لأنه انولد بعصر السرعة وانولد بعصر كل شيء جاهز. كيف؟ تجربتهم غير تجربتنا يعني.
4: تمام، ما في عنده احترام للوقت، ما في عنده احترام إنه مثلا هذا أكبر منه، مثلا إنه هذا لا خلص، إنه أنت لك حق يعني تحكي وأنا إلي حق إني أحكي كمان. يعني إحنا زمان يعني ما بقول لك يعني إحنا كنا ما عندناش شخصيات ولا بالعكس، يعني الحمد لله ما شاء الله علينا، بالرغم إن إحنا انضربنا سامحنا ما تشيل نهاية بهدلنا في شغلات كثير، بس ولا بس نمو إنه نقول والله إحنا مثلا ما عندناش شخصيات، أو إنه إحنا بيختلف عن الجيل هذا. إذا بدك تسولف مع سير يقول لك إنه لا، بالذات اللي يعني سامحنا الأمهات أول شغلة بتقول لا شخصية الولد شخصية البنت، ولا ومش لهالدرجة ومش الكلام يكون قاسي. وبالرغم هذا إحنا أشياء كثير إحنا سمعناها وما تأثرنا فيها إحنا صغار، بالعكس إنها حفزتنا وقوينا فيها.
3: يا معن يعني علينا إنه نفهم الاختلاف ونحاول، عليك تحاول يا معن، والله يخلي لك بناتك وتضلك فوق راسهم يا حبيبنا، ونورتنا أهلا وسهلا فيك.
4: الله يسلمك، وجمعة مبارك، والحمد لله على السلامة ركيل.
1: الله يسلمك، thank you يا معن، صباحك حلو،
4: مع السلامة،
1: باي باي.
3: هل فعلا جيلنا ما تأثر باللي تعرض له مثل ما كان عم بيقول معن، أو نظن إن ما تأثرنا ونحن تأثرنا كتير بشكل سلبي؟ ممكن، ما بعرف، هذا كمان سؤال يطرح، بس هذا بده حلقة لحاله. اشتقت لك رغم الحاصل من زمان والوقت الكافي للنسيان، كتير اشياء تاني.

0: نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
2: على مائدة كتاب الله تعالى ننصت وإياكم خاشعين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ سامي الدوسري.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الأحبة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم تلا على مسامعنا القارئ الشيخ سامي الدوسري ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
3: دعوة ورباط.